0: Noureddine Hajjaj, né le 1996 à Gaza, licencié en mathématiques de l'université Al-Azhar de sa ville natale. Poète et nouvelliste, il a été tué dans sa maison le 30 décembre 2023 par une frappe de l'armée israélienne. Et c'était sa dernière lettre. Risale akhira. مساء الخير أيها العالم. قطعت الاتصالات والأنترنت ليلة البارحة، وما اعتبرته في أحد المرات مستحيلا صار واقعا فجأة، ولكن بظروف أخرى، فساعي البريد لن يستطيع القدوم في ظل هذا القصف والدمار، كما أن جرائده لن تحمل سوى نفس الخبر كل يوم، إن غزة تباد والحياة تغيب عنها كل يوم دون أن تشرق في اليوم التالي، وربما خبر موتي سيصدر في النسخة القادمة. هذا ما طرأ في بالي لحظة انقطاع الاتصالات والأنترنت، ومعها انقطعنا عن العالم، وانقطع العالم عن معرفة أخبارنا، وازدادت حدة القصف لنضع أيدينا على قلوبنا، لأن ما نخافه ها هو يقترب. سنموت بصمت دون أن يعرف عنا العالم شيئا، حتى أننا لن نستطيع الصراخ ولا توثيق لحظاتنا أو كلماتنا الأخيرة. أعيش في حي صغير يسمى الشجاعية، وهو حي يقع على الحدود الشرقية لمدينة غزة، وفي كل ليلة لا تتوقف أصوات الانفجارات بأنواعها المختلفة ومن كل الاتجاهات. لذلك نحتضن بعضنا مع كل صوت ضخم يهز بيتنا وقلوبنا، ونحن نعلم أن واحدة من تلك الأصوات لن نسمعها، لأنها ستكون قد انفجرت بنا. ولهذا أكتب الآن، ولربما تكون هذه هي رسالتي الأخيرة التي تجوب العالم الحر وتطير مع حمام السلام، وتخبره بأننا نحب الحياة ما استطعنا إليها سبيلا، لكن في غزة تقطعت كل السبل والطرق، وصرنا نبعد عن الموت مسافة خبر عاجل أو تغريدة صغيرة. حسنا سأبدأ. أنا نور الدين عدنان حجاج، كاتب فلسطيني، وعمري 27 عاما، ولي أحلام كثيرة. أنا لست رقما، وأرفض أن يكون خبر موتي عابرا دون أن تقولوا إني أحب الحياة والسعادة والحرية، ضحكات الأطفال، البحر، القهوة، الكتابة، فيروز، وكل ما هو مبهج قبل أن يختفي كل هذا بلحظة واحدة. أحد أحلامي أن تجوب كتاباتي العالم، أن يصير لقلمي أجنحة لا توقفها جوازات سفر غير مختومة ولا فيز مرفوضة. حلم آخر أن تكون لي عائلة صغيرة، وأهدهد ابني الصغير الذي يشبهني بينما أخبره قصة ما قبل النوم. ويظل حلمي الأكبر أن يعم السلام بلادي، أن تشرق ضحكات الأطفال قبل الشمس، أن نزرع وردة في كل مكان سقطت فيه قنبلة، ونرسم حريتنا على كل جدار تهدم، أن تتركنا الحرب وشأننا لنعيش أخيرا حياتنا، ولمرة وحيدة.
1: Vous êtes à l'écoute de Fréquence Paris Pluriel. On va conclure maintenant cette émission de Tourner la page spéciale Palestine. On remercie Lina pour ses splendides lectures. Et puis, donc, la prochaine, dans 15 jours, toujours sur la Palestine. Lina, tu veux intervenir ?
0: Oui, on aura l'occasion aussi de contacter des enfants en Palestine qui ont commencé ou ils vont commencer à...
1: On vous laisse parce que...
0: Oui, il y a plus de temps. Ce sera la surprise.